0: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر
0: لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة تتم صلاة القائمة أتمنى أنك من التقين فإني أعلم العالم
2: الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم إلى آخر آية سورة الإسراء آية 23 أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله هداية ورحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله وأطيعوه واعلموا أنكم ملاقوه وأن ما عند الله خير وأبقى Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Khatib berpesan kepada diri sendiri dan menyeru sidang jemaah sekalian. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan segala perintah Allah dan tinggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita memperoleh kesejahteraan dalam kehidupan serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebelum meneruskan bicara,

0: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestin.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يصيب منه. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, nescaya Allah mengujinya. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتها اليوم من شريعتك سر أزل صلاتي أكن ديريكن. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.